الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى وقال نبينا وحبيبنا ومحبوبنا محمد المصطفى افتخار الأولياء ومختار الأنبياء عليه أفضل التحيات والثناء اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب وأحب من يحبهما يا أيها الإخوة زينوا قلوبكم بحب الله وحب رسوله المصطفى وأصحابه المرتجى وأهل بيته المرتزى خصوصا بحب الحسن الكريمين المطهرين والشهداء الكربلاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد روح الحياة للعوامل الملكية وأصل كل العوامل العلوية الصراط المستقيم بين الخلق بين الحق والخلق والحسن الحسين لكل موجود والرحمة العظمى لجميع العالم اللهم صل وسلم ومتعنا باتباعه صلى الله عليه وسلم واحمنا بحمايته صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم وأحبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم وأوصلنا إليه على براق سنته ونجاء بمحبته وبعثنا مخفوقين بأنواره ملحوظين بعين رأفته وحنانته فائزين بجواره في مقام يغبطنا عليه الملائكة والمقربون إنك واسع المغفرة إنك واسع المغفرة إنك واسع المغفرة إنك واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين إنك واسع المغفرة والفضل مجيب الدعاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد أجود الأجودين وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم أفد من مجالي ذاتك القدسية وبحار الصلاة الكمالية على عين الحقيقة المحمدية المتجلية عن كمال الذات في جمال وحديتك وتسليمات المعاني الأكملية على مظهر الحقائق الإحسانية ومصدر الصورة الإلهية وزيت الزجاجة المثالية النورانية المنزهة في حيطتها عن الشرقية والغربية اللهم صل منك صلاة لا يعلم قدرها إلا أنت على سيدنا محمد نور كنز العماء الأزلي ولون التجلي الأولي من لا يعلم قدره يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين ولا يحيط بكنه مقامه الخلقي من لا يعلم قدره الحقي ولا يحيط بكنه مقامه الخلقي إلا أنت وسلم بك على من بك عرف الحق واهتدى إليه الخلق يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا مجيب دعوات المضطرين اللهم صل وسلم باسمك الجامع الأعظم ووصفك الكامل الأكرم ونورك الساطع الأفخم على سيدنا محمد جوهرة كنزك اليتيمة التي نظم لأجلها إقض مظاهرك الجمالية وشمس التجليات التي استضاء بها بدور الأمانات الشرعية يا أرحم الراحمين يا صاحب الوحدانية والفردانية نحمدك يا صاحب الوحدانية والفردانية صلي وسلم على سيدنا محمد

محمد قبضة أنوارك الذاتية ومجلى أسرارك الكنزية وسر تجلي العوامل الصفاتية ومصدر حقائق المظاهر الأسمائية الجامع بين أولية الحقيقية في مقام الأحدية وبين الآخرية في مقام الواحدية وبينهما في مقام الوحدانية. اللهم أسبق حاطر صلواتك على سيدنا محمد عين الحق الكامل في مظهر الخلق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رفرف العظمة السبوحية وحجب الكمالات المتلسمة القدسية المنبعث من شمس صفاتها نور العبالم الملكية وملكية ومن بدر صور جماله آيات الهداية الربانية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برزخ الهوية ورمز الألوهية رمز الألوهية الظاهر به عنه في مقام كان الله ولا شيء معه، الباطن في مقام تجلي الحقائق الأسمائية في مقام وهو على ما عليه كان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ألف البداية المشيرة إلى وحدة الكثرة واستقامة القيومية، قيومية المتنبعة في مظاهر الجمال المدهش والجلال المحير المتجلي عن حقائق القدس يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من عجز الكل عن إدراك ذل صورته المحمدية، وأذقنا حلاوة الفناء في مبادي معاني أنواره الربانية حتى نثبت في دائر أتباعه وننتظم في عقد معية انتزاما يشهد لنا جماله في كل منقول وكمال في كل مقول حتى لا نشهد إلا هو دالا بك عليك قائما لك بين يديك، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نور الله المبين الناذر بك إلى مبدعاتك الهادي بتوفيقه إلى جناتك نزيرك المنذر بشيرك المبشر سراجك المنير أفلح المفلحين وأسلح المسلمين وافتخار الأولين والآخرين ومختار النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين خصوصا على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي أئمة المهتدين وعلى الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه شريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين وتبعهم من أئمة الدين الله بردا وسلامة على أهلنا في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم وفرق دمعهم يا أرحم الراحمين، وفرق جمعهم يا أرحم الراحمين، وخرب ديارهم يا أرحم الراحمين. يا مجيب السائلين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك ربنا.